0: مونديال 213 حصة إذاعية أسبوعية تهتم بشؤون الجالية تأتيكم على أمواج 1280 AM من إعداد وتقديم طاهر كحول.
1: الهجرة إلى كندا حلم الكثيرين، لكن قد يتعطل هذا الحلم أو يتحول إلى كابوس. مكتب الأستاذ عشاشي للاستشارات والهجرة يضع بين أيديكم سنوات طويلة من الخبرة ليجعل من الحلم حقيقة. مكتب الأستاذ عشاشي للاستشارات والهجرة وكيلك الإداري ومستشارك القانوني أمام محاكم الهجرة. اتصل بمكتب الأستاذ عشاشي على الرقم التالي 438-878-1976 4888-978-976.
2: تبغي تروح للمرشي اللي فيه كل شيء عليك بكاستيل؟ عندك ما تلحق شيء. الخبز على كل انواع، الحلويات هذه عصريه وهذه تقليديه، الحومات والشحومات على كل اشكال. شنقول لكم، بديت نجوع. المواد الغذائية تزهي الخاطر وتريح البال. الخضر والفواكه بأنواعها، الزعتر وجابوه. تبغي تاكل تم، تبغي تدي معاك انت وشحب الخاطر. عند كاستيل انت هو المعلم، ما عندك ما تخمم، عمر برك وقدم.
3: Les marchés Castel sur 34-55 Jean Talon Est, le Petit Maghreb et 59-90, toujours Jean Talon Est. 514-727-1234.
4: تتعقد ملفات الهجرة إلى كندا للبعض في وقت يجر البعض الآخر للمحاكم لذات المصالح مثل الطلبة وأصحاب عقود العمل وغيرهم، حيث يصبح هؤلاء فريسة سهلة لأصحاب النصب والاحتيال. ولتجنب كل هذا والكثير من المفاجآت، نقدم لكم عنوان واحد للثقة والكفاءة. السيد رشيد زيدي، محامي معتمد مختص في شؤون الهجرة، الكائن على 62 جون طالون إيست دي غويسون. المحامي رشيد زيدي يفك شفرات العارقين ويذلل لكم العقبات الإدارية. ربحا للوقت والجهد، اتصلوا بالمحامي رشيد زيدي 514-290-99 54-290-99.

0: كي راك داير شويه والعائله لاباس؟ خبرني على الولد كي راه داير.
1: الحمد لله، بصح الولد هو اللي راه منويني شويه، الحق 3 سنين ومازال ما نطقش.
0: وعلاش ما شفتش كسبيساليست؟
1: والله غير شفت الطب بزاف يا خويا وما كان والو.
0: شوف، كاين لانستيتيو دو نورو فيدباك كندا مع الدكتوره توريا، عندها عده علاجات طبيعيه للاطفال تاع تي دي اش والاوتيزم وتخوف دو لونغاج، وحتى لي زادوليسون اللي عندهم ستريس نال ليزيكزام، وبزاف علاجات جد متطوره.
1: وين نلقاها هذه؟
0: 105 بولفار دو لا كونكورد است، بورت ا لافال، تليفون 450 490 4989 او بيان 514 619 31 31.

السلام الله عليكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أينما كنتم وحيثما وجدتم أسعد كثيرا للقائي بكم مساء كل جمعة على التاسعة من التاسعة على العاشرة على أمواج الأثير دوز 80 AM وعلى صفحة المحطة CFMB دوز 80 AM ومباشرة على صفحة فيسبوك دو زوم موريال دو سونتخيز. رقم هاتف الحصة لمن أراد الاتصال بنا ومشاركتنا في مواضيع الليلة والنقاط التي سنتطرق إليها 5147902 والتليفون إبنغري في الليكومنتير. عيدكم مبارك سعيد، كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. نتمنى أنكم قضيتوا يعني فوتوا هذه الشعيرة الدينية على أحسن كما يقول لك وأنتم في على أحسن حال، ونتمنى ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويتمنى ربي أنه يعيد علينا في العام الجاي باليمن والخير والبركات، ونتمنى أيامنا وأيامكم ربي يجعلها كلها أعياد، ربي إن شاء الله يحنن القلوب بيناتنا ويرجعنا لبعضنا ويرجعنا إلى طريق المستقيم. إذا كان ممكن تصلوا بنا على رقم هاتف الحصة 5 نميرو دابيل نميرو دو واتساب، مش عارف واش راه تكتب هذه. المهم كما يقول لك رقم هاتف الحصه 5 4 7 9 0 0 2 6 1 اللي حاب يعيد على مواليه ولا يخبرونا وكيفاش فوتوا العام وكيفاش فات الذبيحه والسليخه الى اخر ذلك، وكيفاش فوتوا الباربيكيو كيف الى اخر. يعني هي حقيقه كان يوم الاربعاء والناس كلها تخدم وتقرا وليزيكزامان تاع لي زونفون، ما جاش كيما السنين اللي فاتت، ولكن نظن عندنا غدوه يوم مشمش ربيعي مشمس وجميل هكذا، وكاين بعض النشاطات اللي يمكنكم انكم تلتقوا فيها وتتغافروا على مع بعضكم البعض. طبعا احوال الطقس اليوم كيما كنتم شفتوا الجو ممطر، يعني يا اخي فارس غلطه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكتابه، ماهوش من أحسن تقولنا عيدكم مبروك مشي تصحح يعني حاجة اللي لا تصحح. ما المهم بارك الله فيك على كل شيء، عيدكم مبارك. كما قلت لكم الغدوة إن شاء الله هذه الأيام اليوم الأمطار غزيرة ومن حين إلى آخر متقطعة، ولكن الناس شوية راهي متأثرة بهذا الجو، لكن غدوة نهار شباب يعني على حسب مصالح الأحوال الجوية. اليوم أمطار لغاية 3 صباحا ودرجة الحرارة تهبط حتى 8 يعني ونحسوا بها 3 درجات، بينما باقي الأسبوع تبدأ في تصاعد تدريجي، تبدأ من 17 إلى غاية 25 درجة اليوم الخميس المقبل، يعني من 15 16 17 إلى آخر ذلك حتى توصل في آخر المطاف إلى 25 درجة، بينما يكون يوم الحد مشمس وتتخلله بعض الأمطار المتفرقة طيلة النهار. نسأل الله السلم والسلامة لنا ولكم. الموضوع الليلة كما قلت لكم هو يعني إذا كان ممكن خاصة الجماعة اللي راحوا اللي فارم ذبحوا كيفاش قضيتوا هذا النهار، وكيفاش يعني كانت المعايدة مع بعضكم، وهل ترى اتصلتوا بعائلاتكم بوالديكم بإخوانكم بأخواتكم، سلة الرحم يعني هذه سبة اللي خليك أنت تكون المبادر وما تستناش حتى يستناوك حتى يعيطوا لك. للأسف شديد للأسف شديد للأسف شديد فقدنا أخ عزيز علينا من أبناء الجالية كما شتو، واللي هو بن ضيف الله كريم 53 سنة. بن ضيف الله نعرفه يعني هذو سنوات من هنا في مدينة موريال، إنسان طيب خلوق يعني بشوش يعني ويحب الخير ليه كما يقول لك أبناء الجالية، ومعروف ب مساهماته المادية والميدانية في شهر رمضان المعظم في مقهى السفير لإطعام الإفطار الصائم. كان كل هذه السنوات الأخيرة الماضية يشارك معنا هنا في المقهى، يشارك مع الإخوة في إحضار الطعام وتوزيعه بالمال، ويشارك بالمال ويشارك بالأعمال الخيرية. نطلب له الرحمة، وركم تعرفوا باللي مات الله يرحمه مؤخرا بعد مرض عضال، كان يعاني من مرض السرطان، عافانا وعافاكم الله. هذا الداء اللي بدا يقصف في ابنائنا ويقصف فينا الواحد تلو الاخر، نطلب من الله الحفظ والسلامه. لعن عانى وصبر ولكن لما في اخر المطاف عرف باللي هذا العلاج تاعه ميؤوس منه، وعرف باللي اطباء يعني قالوا له ما بقالكش بزاف، كان اخر
كونسلطاسيون مع الميدسان تاعو قال له باقي لك 2 mois الور قرر باش يهبط البلاد وكما كنت مشتو رحت رافقته حتى المطار في اخر يوم لو 16 افريل ووصلنا يعني افونتيير الوفاة تاعو اللي اثرت علينا كثيرا وعلى اصدقاء وجماعته نطلب من الله سبحانه عز وجل ان يتغمده برحمته الواسعة ويلهم اهله وذويه جميل الصبر والسلوان ان لله وانا اليه راجعون. وهذه قضية تاع كما يقول لك استغفر الله لا حول ولا قوة الا بالله. المهم رحم الله الفقيد. هذا بالنسبة لأخونا كريم رحمه الله ترحموا عليه ودعوا له بالرحمة يعني. وهذه هي النقطة الثانية اللي كما يقول لك قبل ما نفوتوا للنقطة الثانية العيد كيفاش فوتوا العيد كيفاش يعني هذا العيد جاء خاصة جاء في لابيريود دي زيكزامان لولادنا شوية الناس يعني ما صغلتوش كما ينبغي ما عدا لي ترافايور اوتونوم وحتى هما مع اللي ولادهم يقراوا كلش يقول لك ما لقيناش. ولكن العيد الحقاني بالنسبة لنا احنا هو غدا لما نلتقي يعني الناس دارت الأضحية هذه 3 أيام ولكن غدوة إن شاء الله يكون فيها خير إن شاء الله وإن شاء الله نتلقاو بكم ونتلقاو بينا في بعض المناطق والأماكن اللي رام دايرين حفلات لهذا اليوم إن شاء الله بربي نكونوا في الموعد. عيدكم مبارك أعزائي المستمعين عزيزات المستمعات وكل عام وأنتم بألف خير. ومرحبا العيد وادعوا معنا في هذا العيد.

0: نعود إليكم أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات بعد هذا المقطع الفاصل الموسيقي اللي كان شهير. المهم النقطة الثانية والأساسية في موضوع هذه الليلة وهو موضوع الفتاة السيدة الجزائرية اللي نشرنا لكم عليها هذا عدنا هذا البارح ولا يعني البارح رسلنا لكم بث مباشر على سيدة جزائرية وقعت في فخ الإدمان. طبعا هناك بعض النقاط وبعض الأمور اللي لازم نوضحها لكم حتى يعني نور إخواننا المستمعين عكس ما هو يعني ما بعد تداول الناس اللي شافت غير البداية تاع القصة وما فهمتش واش كاين وبدات تنسج في قصص وقصص يعني من نسج الخيال. السيدة هذه عندها 30 سنة كما تعلمون كانت متزوجة باش نعاود للناس اللي ما عرفوش القصة تاعها. السيدة هذه جزائرية كانت متزوجة مع أخ جزائري في الجزائر وهذا عنده الجنسية الكندية جزائري كان مقيم هنا ودخل ديفينيتيف وتزوج وقعد معها في الجزائر لمدة وانجبت طفلين طفلة وبنت. للأسف الشديد بعد يعني مر وقت يعني الكوبل هذا ما تفهموش وربي ما كتبش العشرة بيناتهم والعيش مع بعضهم تفركتوا وطلقوا. هذه هي القصة يعني المرأة متطلقة في الجزائر قبل ما تجي كندا. بعد ما طلقت هذه المرأة في الجزائر وخلاص يعني بصفة رسمية شرعية وصفة قانونية طلعت خمت باش تجي كندا. طبعا الحضانة كانت عند أولادها الأولاد تاوحة كانوا ليها يعني طبعا من بعد اللي طلقت قعدوا شدوا أولادها وقعدة عايشة خيرها في شرها في البلاد على كل حال. ولكن كما تعرفوا كندا والسمعة تاع كندا والهضرة وطلعوا هبط ولي ريزو سوسيو وكلش حبت تجرب كما يقول لك حظها وتجي هنا كندا. دارت يعني الفيزا لها ويمها وجاوا مع الأولاد هنا الكندا. لما جات طبعا على أساس بندي ولدها واحد من أولادها الوالد تاعو خادم له الوثائق تاع كندا هو ثم معناتها عنده الجنسية الكندية. هي يعني يقول لك حسب ما تداول يقول لك بأنها ظنت بأن مدام عندها ولدها في عدو باسبور كندي تطلع وممكن جهة الأمور هنا سهلة وتصنع الوثائق. وجات على كل حال في هذا بهذه الفكرة. لكن لما وصلت هنا شافت واقع مغاير غير الواقع وغير الشيء اللي داتها عليه من الجزائر. طبعا هي كما يقول لك الهجرة والسفر سنة الله في خلقه يعني ما نحلوهاش على رواحنا ونحرموها على الناس. هذا يعني شيء لا يعقل ومناش من هذا الناس. ولكن لما وصلت هذه السيدة هنا وكلش ممكن ما كنش عندهم الفلوس بزاف ممكن تطلع عقوشة دروات واش قالوا لها نصحوها باش دير الريفيج يعني دير اللجوء ودير الوثائق ويعطوا لك بيرمي دو ترافاي الى اخره. ودارت اللجوء طبعوها على راسها كما يقول لك بعض لي كونسلتون فونتوم هذو ولا حتى بعض الاقارب ولا بعض الناس المحيط اللي كانت فيه. يقول لك اصعب الامور بدايتها ولكن بدايه هذه السيده للاسف الشديد ما كانتش بدايه موفقه. دارت اللجوء ومن بعد اللجوء ما لقاتش خدمة قاعدة تريني عقوشة دروات لسوء الحظ يعني. وهي هذا التصريح تاعها تعرفت على شاب جزائري لسوء حظها يعني جزائري موش جزائري صالح كما يقولوا. ولكن تعرفت على شاب مدمن شاب يتعاطى المخدرات وجبدها عليه هنا باش نقولكم ما نش مبرر لها لنحكي لكم في الحكاية تاعها لأن الديبار تاعها يعني غلطة ألي روتور من الجزائر ألي روتور غلطة في غلطة ونجي تاعها أصلا بهذا الأسلوب بهذه الطريقة غلطة. المهم لما جات هنا وتعرفت على هذا الشاب يعني بالعقل بدأت تعطيها في المخدرات غير بالعقل يعني وبدأت تضرب نهار وزوج حلات لها العيشة هنا واخطأت الطريق يعني كما يقول لك اخطأت الطريق وقعدت. ولكن من بعد مدة أصبحت مدمنة وأصبحت تطالب هذا الإنسان هذا الشاب بالمخدرات وين خرج لها كما يقول لك للعيب قال لها باللي هذو راهم يتشروا بدراهم ماشي باطل انا دي بانيتك وعطيتك مره واثنين وديك بول بليزير مي راكي دروك خلاص تكلي على روحك. دروك هي خلاص يعني بدات مدمنه، خرجت الطريق باتم معنى كلمه، المهم تجيب دراهم، سواء تسرق سواء تزني سواء اي حاجه تديرها باش تجيب. ومع الوقت بدات هذا كما يقول لك لاكور تتلف ليها وحدها، ما كانش لونتوراج تاعها مليح، ما عندهاش لونتوراج اللي امها قاعده تخدم تحت الطابله وهي قاعده هنا في المخدرات، وراحت الى ابعد ذاك وبدات في برا يعني من بعد فقدت المسكن اللي كانت فيه وقعدت عايشه في الزنقه بعد ما تخلى عليها هذا المجرم هذا. مهما كان ذيبت بلادك انت يا راجل وتقدر على روحك، ومهما كانت حتى وهي ما نقولوش دار لها الموس في الرقبه ولكن طيحها في الشباك لان بديت تعطي لها المخدرات، ومن بعد قال لها خلصي باش يخدم على روحه وممكن حتى يخدم بها في اشياء اخرى. المهم بعد اللي دخلت وبدات مدمنه وصابت روحها في الشارع، وهذه تحصيل حاصل يعني لهذا الطريق، هذه النهايه تاع الطريق، قعدت كيما هاك وقعدت ببيتها برا. شوف شافت كيما قال لك شافت الجحيم اشتا عامين وهي فربما في هذا الوقت اللي ما عندوش دوامه، اللي ما عندهاش عندها البدايه ولكن النهايه تاعها ما كاش، الى غايه يعني لما انا كنت على بالي سمعت القصه تاعها من قبل، كان واحد اخ تونسي مقيم هنا في موريال يخدم في السونتروفيل، سمعها يعني خارج قال لي سمعت تهضر بالعربيه، قدم ليها نشوفها تضرب وديك بدا غير يقدم ليها مره على مره حتى واحد النهار صابها شويه مليحه، هي كي تكونسومي كيما راكم شفتوا كيما درنا لاي كانت ديجا كيما يقول لك دايره دوز تاعها، هدر معاها وتكلم معاها عطاته المعلومات، اتصل بالوالده تاعها وقعد يحاول يساعدها يعطي لها الاكل يعطي لها، وداوها المستشفى مره واثنين الى اخر ذيك، واتصلوا بي انا واتصلت بالوالده تاعها وهدرت معاها، ولكن نصيب القصة تاعها كومبليكي يعني معقدة، علما بأن الزوج أولادها كانوا هنا، زوج أولادها يعني الوالد تاعهم جاء في البداية وكانت غادية لا دي بي جي تديهم، رفد أولاده وراح ما عنده السلطة عليها وما قدرش كيفاش يدير، هو المهم أنه منع الأولاد والحمد لله لأن الأولاد كانوا رايحين لا دي بي جي، وهنا الراجل في هذه القصة ما يتلامش لأن منع أولاده، كانت عندها الحضانة هي جابتهم بلا ما يعبى، وكي وصلت هنا وسمع راهي هنا جاء، ولكن كي دخلت فيها لا دي بي جي عطاو له الاولاد تاعو وثبت باللي ولادو وزوجة تاعو راهي في الادمان ادى، بقات هي هنايا درك هو ما يقعدش مع الاولاد مقعد ما بين نارين ما بين الاولاد لانه مطلقها، وحتى هي كانت ممكن تدير له مشاكل هنا راح البلاد. انا مانيش نقولكم موش عذر هذا نصيب فيه ولا نقولكم باللي عنده الحق ما عندوش الحق، انا نحكي لكم في القصه كما هي، المراه جات هنا وهي مطلقه ما جاتش وهي في عنق راجلها كما قالوا في لي ريزو سوسيو هذه وكيفاش مرت راجل ودير علاقه ودير ودخلونا في واحد الامور تخرجنا على الموضوع، هذه مطلقه وجات بمحض ارادتها، هنا دارت الديبار فو خاطئ خارج الطريق خارج الدين خارج القانون خارج كلش. من بعد يعني كي صابها التونسي قلت لكم انا كانت القصه هذه هذا الملف كنا في شهرين ولا ثلاثه وحنا نتبعوا فيه نشوفوا وين راهي كيفاش نديروا، دخلوها المستشفى مره واثنين، وراكم تعرفوا المستشفيات هنا يعطوها لا دوز باش ترقد وصباح يقولوا لها خرجي، حتى الا ما قالوا لهاش هما خرجي هي كي تفطن الصباح تسيب هذاك المونك تقول لهم نخرج، كي تخرج تعاود ترجع زيرو، وقعدت في سيرك فيرمي. ولكن هذا الاخ باتصال مع اخوه جزائريين واتصال بينا حاولوا انهم ينقذوها، كما يقول لك طقطقنا ولا طقطقوا هما يعني باش ما نركبش يعني ما نديش الفضل الروحي، كل الطرق حاولوا بكل الطرق باش يدخلوها المركز، راكم تعرفوا هنايا لي رونديفو، راكم تعرفوا حتى المراكز هنايا باش تدخل واحد يعني تدخلوا يداوى كون يقول لهم نخرج يخرج، ولا رغم انه مش متحكم في نفسه مو سيد قرار ويخليه يخرج. نحكي لكم حكايه، كاين اخ ثاني صرا له كيما هاك، عنده خوه هنايا هذه اللي راكم شفتوه ذاك العام كان مريض وداويناه وكلش، كي جبد له خوه المرض يعني كيما هاك هرب من عند خوه من الدار كيقول له روح عالج، بدا لا بدا مع لي سونز ابري برا عايش في لي ستاسيون دي سونس يطلب في الطريق يسرق الى اخره، راح باش كيقول له نديك نعالجك يهرب، والسيد لاباس به خوه كي يهضر له على العلاج يرفد كافته ويخرج من الدار ويهرب، كي شافوه هاك بدا يروح يسقسي الشرطه عليه اخبروه وين راه، ولكن قال لهم باش نديه للسونتر، قال دوه لي للسونتر بنسيب، قال لهم ما عندناش دروا باش نرفدوه طونكو ماهوش اغريسيف وما شكلناش منه واحد مواطن ما نرفدوهش، الشرطي هذاك يعني شاف هذا الاخ دائما يجي البوست بوليس يسقسيه، قال له سي لا بروميير فوا واحد يتبع خوه كيما انت رغم كبار، قال له ننصحك روح للدار الشرع له القاضي جيب لنا ورقه من عند القاضي باش نرفدوه وندخلوه. قال له ما كاش مشكل، راح ودار لي بروسيدور وجرى وجاب ورقه وراح لابوليس ورفدوه وداوه ودخلوه للسونتر. ولكن مالوريزمون ابري اون سيمان ومر ورقه من عند القضاء قال لهم نخرج، حلوا عليه الباب وقال له نخرج. رجع بور لا دوزيام فوا يزور فيه ما صابوش، قال لهم كيفاش؟ قال له هو قال بصح، قال لهم هذا راه بامر قضائي لازم يقعد هنا. عاود راح للشرطه عاودوا طلبوا منه نفس الشيء، عاود نفس كيما يقول لك الاجراءات، وعاودوا رفدوه ودخلوه بور لا دوزيام فوا. يقعد 3 جور قال لهم نخرجوا فتحوا عليه الباب وروح، ما كانش كومينيكاسيون بيناتهم ولا مش عارف كيفاش يخدم، وخلوه خرج. قالوا له ما نحتموش عليه وروح شكي، ماهوش باغي يداوي ما يداويش. نفس الشيء بالنسبه للبنت باش دخلها البريفي، البريفي راكم تعرفوه 150 ألف ولا 100 ألف الفوق، تقعد لك سمانتين ثلاثة هنا تجيك كما يقول لك يعني مبلغ كبير، وما كاش اللي مقابلها يعني باش يعالجها ويروح معاها وكلش. كاين هذا الأخ والأخوة معاها زوج ولا ثلاثة، ودخلت أنا في المعمعة بصح أنا البعيد، أنا الدور تاعي دور إعلامي ولا ننصح بصح باش تبعناها وين وتبات برا وتبات مع لي دروغي، وكي تروح عليها تسبك وتعايرك ما تخليكش تقرب كي تكون مون، لازم تشري لها ولازم تمد لها ولازم تدخل في واحد العالم ما يعلم به غير بالعالمين. ولكن هذا الاخ طارق، هذا الاخ التونسي، نقول له بارك الله فيك، ربي يجازيك جزاء يعني اللي ما وراش، ما ان شاء الله ما تغبنش كاع في حياتك. هذا هما الرجاله. ولكن لسوء الحظ احنا في لي ريزو سوسيو من بعد اللي درنا القضيه تاعها بداو يحاكموها في لا بلاص بوبليك، هي كانت عندها الجرأة دروك من بعد قالت لك خلاص سواء تدوني لبلادي، ما طاقتش هنا، عرفت باللي هنا يأست باللي كاين علاج، لما تكون كونسومي تكون راتبة تقول لك نروح لبلاد سينو نقتل روحي، ندير حاجة في روحي ما نقعدش سويسيدي. وهدرت لكم في اللايف وقالت لكم انا اخطأت الطريق، انا اخطأت الطريق ربي، وانا ربي عاقبني، وانا وخلصت عامين وهي في الشارع برا في الزنقة. وكي تعترف لك كيما هاك تسهل لك من تقول لك باغي نروح، تسهل لك من المأمورية باش تساعدها. قال لك سمحوا لي على العباره، الحمكي يخنز يرفدوهم واليه، احنا هذه بنتنا اخوتنا، الا ما احنا ما تحركناش العيشه ماهيش معناتها تايا تحرث وقاعد بناء اولادك ودارك، احنا لنا مسلمين ومؤمنين وحتى بروح الانسانيه حتى من غير الاسلامي، لما يشوف حاله كيما هذه وقابله باش ترجع للطريق وقابله باش كيما يقول لك تتعالج، يروحوا كاع الناس يجروا ليها. هي رانا حاصلين في الناس اللي ما مش حابين يعالجوا ما مش حابين يتعاملوا معنا. كي جاتنا هذه واش نخلوها؟ ولكن لسوء الحظ خرجوا لنا بعض التعليقات، واحد يسب فيها باسم الدين، واحد المراه لا ما تجيش ماهيش عارف بلا محرم، واحد دوك نتكلموا على ذيك النقاط من بعد. لكن النقطه الاساسيه اللي عليها العمده هي انها جاتنا مع السيد وطلبت الاعانه، حبينا نعاونوها كيفاش باش ندخلوها للسونتر هنا. وصلنا لدرجة المستحيل، ما تقدرش، لازم باش تقابلها لازم لها جروب وكل يوم معها واحد يروح لها للسونتر وما يخليهاش تخرج وإلى آخر ذلك، وفيها أمور كبيرة. ولكن الله غالب، الحل اللي صبناه يعني الحل الأمثل أنها تدخل للبلاد، ما كاش حل واخد أخر، مادام هي رايت قالت لك ندخل للبلاد ما نقعدش هنا خلاص. وبلاد كان مراكز لمعالجة هذا، ورغم حسن حظها انها تسكن في العاصمه. واش قلنا؟ تفاهمنا كما يقول لك، اتفقت الجماعه باش نديروا لايف نشوفوا رده فعل ابناء الجاليه باش يساعدونا. تقول لي القنصليه والانباساد هذوك الايامات مبلعين وعلاه؟ اما السيد فاني تكلم مع الهجره، هي راه دايره الريفيوج ما عندهاش باسبور، وراكم تعرفوا الاجراءات باش يرجعوا لها، باش يرجعوا لها. والله يا اخوانا السينيال مانيش عارف، سينيال مانيش عارف واش راه صاري، دعمونا بالقلوب، دعمونا، مانيش عارف على راهي تحبس وتعاود. المهم في الاجراءات تاع اللجوء، مش معناتها راك داير لجوء غدوه تقول لهم خلاص بطلت، يقول لك هيا غدوه روح، لا، في هذه بروسيدور ومانيش عارف الوقت اللي يعطوه لك باش يقول لك تيل دات روح لنا في المطار. كي تجيهم انت في المطار ثم تروح لليميغراسيون تلف التليفون تعطيهم النيميرو تاعك، يجيك اجون يخدم لك الدوسي وتكون شاري البيي ويقبضك يديك حتى الاجراءات وحتى يوصلك الطائره، يعطي الملف تاعك الكوموندون دبور ويرجع. هذه هي الاجراءات، مش معناتها قال لي انا ماني داير ريفيج خلاص غدوه نروح لدارنا، لا مش كيما هاك، مش كيما هاك. لأن الموضوع ماهوش في يد القنصلية ولا في يد ديانا، موضوع في يدنا كامل، إلا ما تعاوناش عليه ما نقدروا نديروا والو. احنا اختانا من الفرصة أنها باغية تهدر وباغية تروح، جبناها لكم على المباشر وتفاعلتوا معنا، و90% وأكثر كان التفاعل تاعهم إيجابي، جد إيجابي معنا، والحمد لله. رانا درنا كانيوت ودرنا كما يقول لك أشيام تور، كان الناس اللي راي تحط في جوفوند مير في الـ في الـ في لاباج في الـ في الفيديو، وكاين الناس اللي راهي تحط عد اشيام تور، كاين اللي ما يحبش يخلي لي كوردوني تاعو يدخلهم في البلاتفورم تاع جوفوند مير، يدي لونفلوب عد مصطفى اشيام تور 41 33 جون طالون اس جوست ا كوتي دو كافي سفير، وما فيها حتى مشكل. على كل حال احنا وقفنا معاها ورؤوسنا مرفوعين، وحده طلبت منا النجده نروحوا. إذاكم شافين كانوا واحد لسنين ولادنا يموتوا يقتلوا فيهم في الجريمة، وبدينا نهضروا والناس عليكم تهضروا وتورونا غير في الجرائم، هذا لازم نعالجوا ونواجهوا، ما يقعدش طابو، ما يقعدش حشمة ودارين رصانة في الرمل، اللي راجل راجل واللي مرا مرا واللي في حل في حل، والرجل ما تبع ما تشرع. كان الناس اللي يقول لك كيفاش راك تبين لنا، كيما سمحوا لي نحل القوس، كان واحد قبل ما نجي تخلي في الخاص مصور روحه ويدير بالفسكي، وقال لي انت يا تجيب لنا غير في الخبار هادو وتبع في المرضى وتبع باش تدير الباس، وانت يا وماكش كيما فلان، وبلوكاني يعني ما خلانيش نرد له. هذا غير مثال يعني، اللي راجل راجل واللي رخيص رخيص يعني، هذه هي بنت بلادك طايحه جايه تقول لك الاخر. وكاين الناس اللي بغاو يحاسبوها بالدين والمحرم والمجرم وانتية وديك وديك، نعلو شيطان. قضونا هذا الألافير هذه نعالجوها دروك مادامها بين يدينا، نساعدوها ونهربوها البر الأمان، ومن بعد نفتحوا ديبا كبير على هذا زيادة على هذا. مش غير هي الأولى ومش هي التالية، المشكلة أننا من خلالها اكتشفنا أن كان عناصر كبيرة شباب وبنات راهم هنايا في موريال أكثر من هذ البنت، ولكن ما همش قادرين يهدروا وما همش قادرين يرجعوا لبيوتهم، لأن والديهم رسلوهم للدراسة، والديهم رسلوهم باش يقراوا، ولكن أخطبوط المخدرات أخطبوط الشميات رسمحوا لي على كلش طيحوهم في هذا. هما غلطوا، والديهم أصلا غالطين. كيفاش يا عجابة عندك 19 عام 20 عام ترسل بنتك تعطيها 2000 دولار تقولها روحي قراي؟ كيفاش يا عجابة بنتك قاعدة معك تقول لك فلانة راحت ودارت، تقول لها روحي ودبري كونترا دو ترافاي وخدمي، وهي في الجزائر دائما نقولها ونعاودها ربما حياتها كاملة ما باتتش ليلة برا عند عمتها ولا جداتها، كل حياتها ديك 20 عام 21 عام وهي بيتها في الدار، ما يخليهاش تروح عند عمتها، ما يخليهاش تروح عند خالتها، ما عند عمها ولو خايف. وبين عشية وضحاها ديري البيزا وروحي كندا نافيغي على روحك، قبضي خدمة وخلصي قرايتك. والله غيرهم يخلصوا، اللي منعوا منعوا الأولين، منعوا الأولين، وكان اللي منعوا وساعدوهم الأولياء تاعهم على الأقل على الأقل. ومش غير لنسى نسى ورجال، ولكن لنسى احنا دي دارينها طابو، ما نهضروش على السوء، رانا ملاح ماناش ملاح ماناش ملاح، باغين احنا كي يجي الجزائري هنا يجي راسه مرفوع، كي يجي ولادنا رسانهم مرفوع. لما كنا نحذروهم ونقول لهم الهجرة كي دير طاحوا في حتى هذو اللي في لي كونسلتون هذو كيما قلت لكم فونطوم، وهذو اصحاب اصحاب كيما يقول لك لي ريزو سوسيو هذو اللي حوسوا على الباز وكلش، غلطوهم جابوهم هنا صابوا روحهم في دوامه ما حبوش يرجعوا. ولكن اللوم كبير على الاولياء، قال لك التوما في البداية كي بدنا نحذروا فيهم قال لكم حازيننا، ها الريزولتا تاع حازينكم. هذو اللي جاوا في 2023 و 2024 هما مش قاع ولكن اللي منع، ولكن كي غير وحده كيما هذه تطيح في هذا الفخ وشحال يسوى، رانا خاسرين قاع. لما تثبت بلادك في في في, في, في كارتي شينوا وتهضر بالعربيه وتزقيك يجوها راك مشتهم كي وزادو شويه الجزائريه، هذه اللي تاك تقولها غدوة من ذاك تقول تتلاقى مع هذا الشخص ولا تقول شوية الجريعة يربطك بهذاك القصة نيشان يقول لك قاع. ما تقول ليش احنا باشر نأثر ونتأثر المحيط تاعنا نتأثر به ونأثر دروك، إلا كان احنا هنايا ما ديناش النيف على بنات بلا حتى وتقول لي غالطة راهي غالطة، حتى وتقول لي ما عندهاش الحق ما عندهاش الحق، ولكن اسكو نبلعوا ديارنا ونرقدوا ونخلوهم؟ غادي تروح كما قلت لكم كان عالم جريمة درنا بالريزو سوسيو بالجمعيات بالجوامع وحذرنا رام يقتلوا رام يقتلوا رام. الحمد لله هذا العام الجريمة بالنسبة لولادنا نقصت، يعني ماتوا ربما لسوء الحظ واحد زوج ولا ثلاثة، كان اللي درناه وكان اللي ما حبيناش نديروه نزور عند رغبة العائلة، ما ما ما نصينا مش قاع باللي ماتوا مقتولين، كان العائلة اللي قال لك ما ناش حابين ولدنا يسمعها، ولكنها نقصت قريب نقول لك فايت 50%. ولكن ولادنا دروك راه الامر اخر هو تاع الادمان، خاصه لي زادوليسون 15 عام وطلع، راهي كاينه كارثه سواء ولادنا اللي زايدين هنا واللي جايين من هادو تاع الفيزا وراهم حراقه وداك، حدث ولا حرج منهم هاد السيده. الوغ حنا لازم نواجهو وماناش نمشو على البيض، وربي اجرنا وهذا واجبنا في الدنيا، ما خلقناش ربي باش ناكلو ونشربو ونرقدو، خلقنا عندنا كما يقول لك رساله في هذا، والانسان اللي يشوف منكر وما يغيروش يجي نهار اللي هو يوصل هذاك المنكر. بعد التعليقات حتى سمحوا لي، الناس كانت تسب هذوك بلوكيناهم ما نهضروش عليهم، ولكن شويه دروك الى كل واحد بل على روحه وخلينا كيما غادي تتعفن وحده كيما هذه طلبت النجده ديكلونشينا لالارم وتكلنا على ربي. غادي دروك نقول لكم من بعد واش غادي نديروا، على اني نحكي لكم باش ما تغلطوش. طبعا كي تشوف التعليقات بعض التعليقات، يعني المهم واش نقول لكم، لكن الله الله يصلح حالنا الله يصلح حالنا، لان كاين الناس اللي حاسبين روحهم هما فوق الـ فوق الـ احسن احسن ناس، هما فوق الجاليه هما فيك ديك ما يهمنيش ويتخذوا ديك، معليش كل واحد ويشوف الموضوع هذا. ولكن القصة تاع هذه السيدة أنها مطلقة وما كانتش هاربة من زوجها، تقول لي واش هو كما قلت لكم فيها قنصلية فيها بسفارة إلى آخر ذلك، كل واحد عنده دور يلعبوا في هذا. نشوفوا عندنا متصل، نشوفوا شكون معانا. هالو مساء الخير.
1: السلام عليكم الحاج طاهر، واش راكم لاباس بخير؟ إن شاء الله تكونوا مليح.
0: بارك الله فيك، عيدك مبارك، كل عام بخير.
1: عيدك مبارك وعيد زيد أنت والمستمعين تاعك. حبيت برك نفكرك برك عمي طاهر اننا نهضروا على الادمان واللي دي سي هادو تاع الاوفر دوز. السمانه هذه كان عندنا لا ميم شوز، كان عندنا ان دي سي اوفر دوز.
0: نعم وصلني الخبر ولكن ما كانش عندي توريزاسيون باش ننشر.
1: اوكي اوكي سي بون.
0: هذا يعني اخر واحد شحال عنده من سنه؟
1: سي دي جان، مي كيما نقولوا احنا راك تعرف لا كوميونيتي راهي راهي راهي كيما نقولوا مدمنه تاع الصح، مي راه قلتها سي تابو ما نهضروش عليها، و هذه هي.
0: ربي ان شاء الله ربي ان شاء الله يصلحنا ويقدرنا ويهدينا كامل. بارك الله فيك اخي كريم، شكرا جزيلا اخي كريم على الاتصال. يعطيك
1: الصحه على الابليكاسيون تاعك، ميرسي بيان.
0: شكرا، ميرسي بوكو، صح سلامة. كان معنا هذا متصل اعطانا اخر معلومه ان واحد مات بالادمان لسوء الحظ. هذه الاخبار تاتي تباعا وتاتي لتعزز ما نقوله. هذه هي المشكل كما قلت، كاين بعض هذول الناس اللي حاسبين رواحهم دي كونسلتون، وخاصه قضيه الريفوج، يعني اخي يقول لك اخذ العلاج الكي يخلوا الواحد لما يدخل ويطيحوا يتمنى يعطوك بيرمي دو ترافا يعطوك لاسيرونس مالادي وروح. واش الريفيج؟ الريفيج واش من الريفيج؟ الريفيج للجزائريين راه قليل جدا، قليل قليل جدا، غير تقعد هنا تربح ذاك العام ولا ست شهور ولا عامين ولا من بعد يعاودوا يحوزوك. الريفيج لما يتمد لبلادك، بلادك نهضر لكم حتى النظام الكندي كيفاش يخزر في الجزائر، مش تاوش تحكي له، تقدر تكذب وتقدر حتى تجيب ربما هناك بعض القضايا خاصة وضربوني وداروا لي وعندك سيرتيفيكا وهذا مكان. ولكن في الأصل الجزائر معتبرينها من أحسن الدول اللي ما عندهاش مشاكل زعما تاع باش تخلي الناس يديروا عليها الريفيج. الريفيج تكون بلادك فيها حرب، تكون فيها بلادك فيها انقلاب، تكون بلادك فيها أمراض، فيها فيضانات، هذه وفيها حروب، وحنا هذه مكاش. النظام الكندي هنا يشوف الجزائر انها دولة امنة، عندك التعليم باطل، عندك الدواء باطل، عندك كل مسكن باطل. هذه أرقام هم يخدموا بهذه اللغة، ما يخدموش بشي واش تقول. حتى الناس اللي كانوا يقولوا باللي داروا اللجوء بالنسبة احنا مضايقين وبالنسبة حاتمين علينا الدين الإسلامي، كان اللي داروا اللجوء داروا هذا كلش، ولكن من زيارة الباب الأخيرة تغيرت المفاهيم وتغيرت. يعني اللي دوسي اللي جايين، الناس اللي راهي دايرة الدوسيات تاع الرفيج تاعها باللي احنا يا مضطهدين وانا مانيش مسلم ومديك وديك، هذه مكاش منها. نهار اللي جا الباب تكشفت الأمور، وراكم شفتوا نهار اللي جا الباب يعني تغطية عالمية للزيارة تاعو خاصة للجزائر. يعني وشافوا كنيسة في عنابة في ألجي، وشافوا الناس وراحوا داروا دي ريبورتاج، شافوا الناس مسيحيين ثم سيفري ما مش باينين كيما هنا ومش بها بنفس الأسلوب، ولكن بالنسبة للعالم لما باب يزور كنيسة ومعه المصلين فيها يعني يرفع عليك هذاك لاطاش نوار اللي دايرين حرية المعتقد ما كانش. هذه غير باش نبين لكم باللي لي كوميسير هادو ولا لي جوج تاع ليميغراسيون عندهم دراسة عميقة على البلد، مش معناتها غير تجي تايا هنايا اللهم غير بغيت دير اقلام الرصاص هذيك حاجه واخد اخرى، دير روحك قلم رصاص اقلام ملونه هذيك حاجه اخرى، هذيك حاجه اخرى. اما باش تطيح بالديانه ولا تطيح بازمه اخرى اللهم الا ممكن 1% ولا يفوت هكذا ولا، ولكن باش هذو لي كونسلطون اللي غل كيما يقول لك فونطوم اللي غلطوا في الناس، كاين حتى ناس اللي راهم فاتحين مكاتب في الجزائر وهو بسببهم اللي مازالت الامور معليش ماناش نحسدوا في الناس على بالك كاين اللي يقول لك راكم حاسدين ناموكم شجوا. شوف الهجره سنه الله في خلقه، ولكن كي تبغي تجي كندا خبرناكم من قبل واش دير، دير فورماسيون، اقبض 100 حرفه في يدك، دير 100 حرفه في يدك، تعلم اللغه وارواح وراسك مرفوع. النهار اللي توصل هنا يا خويا كاين يتحلوك البيبان، حتى الا كنت ماكش داير وراقي مثلا وقاعد تحرك بصح تاكل، دير سودير دير ميكانيسيان دير هذيك اوموتسي باش تاكل. ولكن انت تجي كلش مترافيكي دير دونتيس ودير طبيب ودير سوناطراك ودير لي مش عارف شنو دير لي وتجي هنا، ومن بعد هاكم وصلتوا هنا راكم في المخدرات. كاين حتى اللي جاوا بدراهمهم والله ما قراو، يقولوا له لا روبورتي جايب معاه باش يخلص لا سيسيون الاولى كي كانت رخيصه، باش يخلص لا سيسيون الاولى ويقرا يخليهم لا نخدم شويه وندخل، وين يدوروا راهم في المخدرات. جيت من الجزائر ضارب 9000 كيلومتر ولا 7000 كيلومتر ودير فيزا وطياره وتحكي وعندك احلام باش تحطم حلمك كيما هاك، يا لما حققتش حلمك يا لما ربحتش تخرج على خير. اغلبهم هادو راهم في المخدرات وجيتهم شي والادهى والامر. واحد الشاب تكلمت معه قال لي سي ليغال، يا اخي تمكش ليغال ماشي المخدرات، المخدرات راهي ليغال، اللي يديروها ليغال ما مشي كونسوموها كيما نتوما ديرها، فهذا ربما يترشق عليها يعني وقابض روحه ويخدم في اداره وعادي يدير كارو ولا ما على باليش. اي وانت تضرب ليه في الكراك كي تخرج ماكش عارف الناس من اللواس، لا بوصول رايحت لك تروح تدخل على دار ناس ولا بلاصه اللي تطيح فيها. هذه كيفاش واش من منطق هذا اللي يخليكم تتصرفوا كيما هاك؟ نرجعوا هذه بالنسبه للجوء، اللجوء بالنسبه للجزائريين والله نصيحه لوجه الله، نصيحه لوجه الله، غير ما تكلفش روحك وتخسر دراهمك باش دير اللجوء، تربح فيها شويه وقت يقول لك باي باي، تقعد ما كاش اللي يهضر معاك واللي يحوس عليك. هنا اللي راكم شتو فيريفيكاسيون بابي ما كاش، ولكن السيستم هو اللي يبلع عليك، ما تيكش تكري باش تكري تايا عند واحد، ما تكريش، لازم لك دائما مرادف، دائما الرجاله تحكم فيك. كاين بروبريتير كاري لي وانا نكري لك، انا كاريها ب 700 وانت تجي نكري لك حتى ب 700 تخدم عليا نجيب زوج ثلاثه كيما راهم دايرين ونستغل لك. وغدوه كي تمرض ما عندكش لاكسي لي سوا هادو غراتوي بيبليك، ما عندكش دير 20000 ولا 30000 نهار اللي تمرض يدوها لك، تقول ما عنديش دراهم راحت. مكالمه اخرى. الو مساء الخير. الو مساء الخير.
2: انا الطاهر واش راك لاباس؟
0: شكون معايا؟
2: معك اخوك سيدي علي اللي كان ساكن في لندن دوك راني في اوتاوا.
0: مرحبا بك سيدي علي تفضل.
2: واش نقول لك؟ والله غير القلب كيما نقول لك التكوى لما تشوف يعني الجاليه كيما يقولوا متفرقه والناس تتكلم على اي واحد مسكين صار له مشكل يكبروها ويلوموه، كل واحد مسكين وظروفه. فهمت؟ خوك الفقير لله 40 سنه غربه، الحمد لله انا عمري في حياتي قارو ما حطيتوش في فمي.
0: الله يبارك.
2: الانسان يجي للغربه شوف سكن في لونجلوتير 90 في ستازيني عندي 26 في كندا الحمد لله وجبت الدراري وزادوا هنايا الحمد لله كان يزادوا في امريكان يعني لي بارون انا نقول ولي الامر او
0: اللي هما
2: الصح الوالدين رقم واحد فهمت والصاحب والساحب والمجتمع اللي راك معاه انسان يبقى دائما مع الجاليه المليحه والمساجد فهمت الطيبه اللي تمشي يعني ثقه وعندك مثلا ائمه مثلا اي حاجه تصرى كما قلت الانسان يشوف الناس الطيبين ويتكلم معاهم وكاين الناس تساعد والله كاين الناس والله ما شاء الله يقفوا مع اي واحد الانسان ما لازمش يجبد روحه هذوك كاين انا نعرفهم والله العظيم ما كاين متوفى زوج بكيبيكواز توفى ومن بعد جاو لي بارون تاعو باش يدوا الكور تاعو قالت لهم انا يا جي با دارجون قالت لهم هذوك حرقاته
0: طبعا هذه
2: حرقاته هو لانه هارب على لا كومينونتي هارب على المساجد يرحم بك واحد كيموت وكان يصلوش عليه الناس الصلاح والطيبين صافي ما ماكش ماكش ماكش يعني الانسان يبقى شغل ماشي مسلم يا خويا شوف تخلى على الدين تاعك وتقبض كيما نقول لك اماكن تاع الشر وتاع ايه وتهرب منها والله تحس المشاكل وواحد ما تلقاش اي شوف انا شوف خاصه المدارس انا قريت ولادي في المدارس الاسلاميه ولو ما كانوش 100% خضر ما عندهمش يعني بيجي صح مي والله البذره كي تبدا في الاول البذره هي الصح كي تحطها في بلاصه مليحه والله غرابك تخرج لك شجره يعني الثمار تاعها طيب
0: بارك الله فيك خويا الكريم
2: تبدا البذره ماشي مليحه كيف يرحم باباك تشوف شوف انا اعوذ بالله من كلمه ثانيه انا ولادي جامي دخلتهم لا كاردين هم يدوا لك ديجا دراع اولادك
0: والله شوف شوف أخي الكريم شوف أخي الكريم بارك الله فيك ولكن النقاش إذا تفرعنا إلى هذا يعني نقاش كبير ما غاديش نخرجوا على النقطة تاع الأخت هذه اللي راهي
2: أنا الأخت هذه شوف والله شفتني بزاف وبعت لي ميساج والله العظيم كيما نقول لك لازم نشوف لها حل مسكينة حابة تهبط للدائر والله أظن أن الجزائر خير
0: أنا دروك نعطيكم التفاصيل تاع الخطوة اللي جاية إن شاء الله
2: الغربة شوف الغربة كانت بكري الآن كلش ولد غالي السكنة غالية المعاونة ما كاش الخضرة غالية لاسيونس غالية كلش ولد غالي الإنسان أنا نقدين في الغربة وعندي يعني ديبلومات كل يوم منها مي مرات صعيبة صعيب الأمور صعيب أنا أقولها لك الإنسان وكل ما يكونش فريمو يمشي في الطريق الصحيح وعنده ناس اللي توقف معه وتعاونه لأنه يد الجماعة فهمتني الإنسان نباع الجماعة إيه والله العظيم الإنسان وحده ما يقدرش يدو كان يكون وش يكون يقدرش
0: شكرا
2: أخت ولا صديق ولا ثق فيه ولا أي واحد يعني يقف معك والله العظيم مش أقول لك كاين جمعيات وكاين ناس ما شاء الله تسألها والله العظيم غير يديروا الخير تلقاهم
0: شكرا أخي الكريم بارك الله فيك
2: فيها الخير وربي يحفظكم إن شاء الله وربي يسهل على كل واحد
0: الله يجازيك
2: ولد وما يقدرش على الغربة يا أخي وش أقول لك
0: الله يجازيك
2: ولد يأكل الماء والماء والخبز ويبقى في بلاده
0: بارك الله فيك أخي الكريم شكرا
2: ما نصحش واحد يجي بدون ديبلوم بدون دراهم كاين بزاف يقراو والله غير خدموا سون بيتي انا نعرفهم انا اون بيرسون يقراو سون بيتي وخلصوا دراهم
0: عندنا اخي العزيز عندي مكالمه اخرى نعطوا الوقت باقي ما بقاليش نعطوا الوقت الاخر شكرا بارك الله فيك ليله سعيده اخويا
2: ان شاء الله يعني رانا في الخدمه ان شاء الله
0: شكرا بارك الله فيك
2: ربي يحفظك
0: الو مساء الخير الو مساء الخير
3: الو مساء الخير
0: شكون معايا
3: الأخت الزائرية
0: مرحبا بك
3: بارك الله فيك صحة عيدكم
0: كل عام وانتم بخير إن شاء
3: الله تعيش بارك الله فيك حبيت برك نوضح أمنا الموضوع اليوم يعني بالنسبة للسيدة يعني اللي فتختلنا قلوبنا كامل كزائريين يعني مالوغوزمو في كل عيد وتقوم منيش ودي ما تكون يعني نقطة سودة في 2026 ضايم وقستنا المرأة هذه إن شاء الله يعني تحل الأزمة تحاو وتتريجل يعني لبلي بخوش. حبيت برك نوضح أمر على الإدمان بالنسبة لي هي وبالنسبة لي بزاف يعني دغنيغمو يكونوا بزاف الولاد ولاد الجاليات والجزائرية تونسية يتاحوا في الفخ كيجيو يقراو كيكونوا لا يجيو خدامين ويروحوا ديريكتومون للجوء ويحسبوا فيه يعني يعني ما احترامات الناس يداروا اللجوء. كاين الناس داروا اللجوء كانوا عندهم يعني لي زيستوار باش يديروا اللجوء وكاين الناس خانوا روحهم وخانوا الوطن تاعهم
0: طبعا
3: يعني سواء اي كان لانه للاسف يروحوا يمنعوا روحهم انهم يرجعوا للبلاد يعني يعني يفوتوا بازمات في اي فتره اي انسان يفوت بازمه لازم يخرج من البلاد في اي بلد في اي بلد كان ويعاود يرجع لبلاده باش يعاود سواء تجي تركي باغ اكزومبل في الطياره تاع الارجلي جيش تشوفها من بعيد تولي تركي وحدك
0: بارك الله
3: فيك ترجع تبدل الجو تعاود تولي
0: بارك الله فيك.
3: كي شفنا المره تاع البارح وليداتها خلات سي فغي كانت تلقى كاين ناس بزاف ما تفهموش الوضع تاع الزوج تاعها وسوء انهم احتسبوها. حنا ان شاء الله تلقى حلول في القريب العاجل وانا بعد من الناس اللي نتمنى انها تعود للبلاد ما نجي
0: قالت شكرا
3: كانت وصلت لدارت حوايج كبار جيسبيغ ما تكونش راحت يعني تكون ممنوع اصلا الناس تدخل لسوانا ولا ليه.
0: شكرا جزيلا
3: ونتمناو يعني تعاود تولي. ثاني بالنسبه للجوء حبيت نقول حاجه برك الناس نتمنى انه ما يتحوش في الفخ يعني ثاني مستقبل لانه ديغنيغمون لي ستاتيستيك اللي رانا نشوفوا فيهم راهم الناس سيتوان انت تحيعاودوا يرجعوا للبلاد يعني لي ستاتيستيك تاع الناس تدخل للجزائر وتروح تروح للجزائر هذا بعد راهو دليل قاطع انه هي الناس كذا تروح.
0: بارك الله فيك اختي الكريمه.
3: داروا لا ريزيدون داروا سيتوانتي عاودوا روحوا للبلاد كاين الناس جاوا هنا ومن بعد ولا حتى ما تخوفوا على اولادهم.
0: شكرا اختي الكريمه الميساج تاعك وصل ونتمنى اننا نعطيكم واش غادي نديروا في الايام القادمه مع هذه السيده القايمه معنا. شكرا ميرسي بوكو صحيتك
3: الله يوفقك ميرسي بوكو ولا واش تقدم.
0: الله يسلمك اختي الكريمه.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله. قلنا 9 دقائق اخواتي اخواني الكرام نقول لكم واش غادي نديروا. بون بالنسبه للقنصليه والامباصاد هاد راه مدخلوا معنا في القضيه لان هذه راكم تعرفوها طالبه لجوء وكاين اعمال اللي غادي تقوم بها الجاليه القنصليه ومستعدين باش يقدموا مساعدات الى ابعد الحدود باش انها تدخل البلاد. هذا كل واحد يعني يقدم الخدمه تاعو من مقره ولكن الوقت ماهوش مناسب باش نتكلموا. المهم الحاجه اللي غادي نديروها بعد هذا المبالغ اللي رانا نلمدوا فيها غادي الاول شيء كيما يقول لك ينشروا لها دي فيتمون فاليز تاع 3 كيلو ولا يديها معاه غادي يروح معاها انسان يعني نشروا لهم دو بي دافيون باش تروح ونسقوا مع السونتر في الجزائر باش من المطار يفوتوها للسونتر مباشره. تقول لي الدراهم اللي بقات واش نديروا بها؟ الدراهم اللي بقات هذه غادي باذن الله رانا نشوفوا في وحده ولا واحد من ابناء جاليتنا اللي راهم قاعدين تما وعدنا الثقه فيهم نمدوا له المبلغ مثلا مش عارف 2000 ولا 3000 ولا 400 دولار اللي بقات ويقعد ولا تقعد هي مشرفه عليها مقيمه عليها ما بين السونتر باش ما تخرجش من السونتر وميمطون باش تعطي لها حاجياتها مثلا الماكله شراب ديسير الى اخر ذلك وتعطينا السويفي تاعها حتى لاخر لحظه. تبقى دروك هنا اجراءات مع الـ مع الـ مع الـ كما قلت لكم مع سميها لي مع الهجره ماهيش بالسئل ماهيش بال كما رانا حابين احنا غير تقول لهم باغي نروح لها فيها اجراءات. احنا نتمناو في اقرب وقت رانا دايرين الاسبوع الاول من جوان تكون في البلاد ممكن الكارت ممكن السانك ممكن الديس ما على بالناش. المهم غير تعطينا الوثائق تاعها يكونوا عندنا غادي تروح البلاد لان كاين الناس اللي متطوعين السيد باش يروح وكاين حتى شخص اخر اللي ما نذكرش اسمه هذاك رايح بدراهمه غير باش قال نعطوني غير النهار اللي باغي تروح فيه باش نشري بيه ونهبط باش يساعد الاخ اللي رايح معاها ولافي قبل ما تروح منا لازم تبات في اوتيل. يعني كيفاش لازم الاو جي كاين ربما نشوفوا كاش اخت باش تدوش لها وتسقمها الى اخر ذلك وتلبس لها حوايج ملاح وتاكل مليح وتريح مليح وغدوه من ذاك ندوها للمطار وان شاء الله وإذا ساعدت الأمور نهار اللي تكون في المطار نديكم لايف من المطار. الإخوة اللي جماعة التيك توك كان واحد برك الجملة برك مش قاع ما ردش عليهم قاع كلامهم كل واحد وعقليته وكل واحد وتربيته وكل واحد وأخلاقه ولكن داو الفيديو كامل قلعوا زوم موريال قلعوا المصدر وداروا النص كي شغل هما اللي داروه وداروا على كات بارتي بارتي 1 بارتي 2 بارتي 3 معليش كي تنشر ماهوش عيب حتى تعم الفائدة كيما قلتوا ولكن علاه

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: قال تاعكم يعني جو فوند مي مانيش انا نجيري فيه، كان اخ امين يعني انسان يعني هو اللي راه يجيري فيه، والكاش راهم في اش ام تور عد مصطفى باش ندوا البي من ثم، يعني ما تخافوش. الحاجه اللي ناكد لكم عليها باللي جاليه والله العظيم اللي فيها خير وفيها خير كثير. جاليه كي نقول جاليه الجزائريه، انا نتكلم كجزائري بصفه خاصه، كاين اخوه توانسه اللي راهم يعاونون فينا، بارك الله فيكم، الله يجازيكم خير. والأول واحد اللي قائم على هذا البنت هو واحد تونسي، هو اللي راه معانا، وممكن يروح الجزائر معه، ممكن. هذا هو الشيء اللي بغيت نقوله لكم، يعني ما خلوش هذا المغرضين وهذا يدخلوا لكم الشك والدراهم. احنا ما غاديش نعطوا لها دراهم في ذاته، مش معقول واحدة كيما هكاك مدروغية تروح تعطي لها دراهم تدير زيت على النار ولا نعطوه لواحد من اقاربها، مكاش هذه مكاش، ما يدي حتى واحد دراهم. دراهم يديهم الواحد اللي يخليهم باش يخدمها، باش يساعدها، باش يخرجها من المحنه تاعها. لان علاه شفنا فاني حتى تما البريفي طيح واحد 40 مليون في الاسبوع، 30 مليون في السمانه. يعني الدراهم ممكن يجيبونا حتى 3 سيمان 4 سيمان، ممكن 3 سيمان 4 سيمان ماهيش كافيه على داك الشيء، ما حبيناش ندخلوها البريفي. ممكن 3 سيمان 4 سيمان تسيب روحها في الشارع، وحنا إلا درنا هذاش الخير وبيكم انتوما باش البنت هذه تخرج من الأزمة تاعها نهائيا. ومادامها هي طالبة أنها ترجع وترجعتكم وكما يقول لك وبكيتوا معاها، لازم احنا نكونوا في المستوى. وما كانش غير هذه الحالة، كاين حالات أخرى اللي ربما غادي نطرقوا لها. والناس اللي تلوم فينا ومش عاجبهم الحال، نقول لهم ربي يغفر لكم وربي يسامحكم. احنا لا نديروا في عملنا كبني ادم، ماناش متكبرين ولا، كل بني ادم خطائين وخير الخطائين توابين، هذيك حاجتها بينها وبين ربي. بس انا اللي عليا وانت نديروا الواجب تاعنا، نديروا الخير. مدي سبحان الله، واحدة تبكي بالدموع بالدم تبكي، تقول لكم اذا ما رحتش البلاد كنت نروحي داووني عالجوني ما تخلونيش هاك، ومن بعد يقول لك واحد دارتها بيديها تحلها بسن. لا، على كل حال بارك الله فيكم. كان واحد هنا واحد ديديكاس صابيلة أم مش عارف دايرة بمناسبة عيد ميلاد ابنتي يوم 27 ماي اللي كل يوم كان يوم العيد، تتمنى لها نقول لها جوايوز انيفيرسال، ونتمنى بنتك تكون خير وخالف لخير سالف، وربي ينجحها في دروسها ويجعلها من كما يقول لك بارة بوالديها، وإن شاء الله تفرحي بها ويجعل أيامكم كلها عيد. هذا بالنسبة لآخر كلمة. بهذا كنا قد حكينا لكم واش لازم لازم يتحكي على هذه القصة. نتمنى أن تكون فيها عبرة، عبرة للأخطاء الناس اللي اخطأت الطريق، وعبرة حتى لهذا التلاحم تاع أبناء الجالية اللي فيها خير كبير، وحب غير قنوات كما هكا فيها الخير وقنوات ثقة. والله العظيم الناس يقول لك كون نقدر أنا نتحمل مسؤوليتها شهرين ثلاثة في البلاد، ولكن القنوات هذه مكاش، وكثرنا هذو لي باج اللي كسروا فينا ويكسروا في عباد الله. نطلب ربي إن شاء الله يهدينا ويهديهم. واش نقولكم، نتلاقاو ممكن غدوة ولا ما غد سونتر تاع لونغاي، يعني دير يعني احتفال بيوم العيد، غادي نديركم ننشركم لافيش ونتلاقاو ثم إن شاء الله. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.